0: غزالي حبيبي حبيبي نفرغ ما في قلبي نشكي لحبابي حبابي سلام سلام حبابي حبابي وردوا السلام حبابي حبابي خلوني في حالي شوف غزالي حبابي حبابي نفرغ ما في قلبي نشكي لهموم حبابي
1: 97.9 FM, fréquence sillée.
2: Toute la nuit, fréquence sillée se branche sur le reggae.